0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له.
1: Kata al-Mu'alif di sini, namun agama Islam ini merupakan agama yang luas dan agama yang mudah. Agama ini memperhatikan kemaslahatan yang ada, memperhatikan keadaan-keadaan

0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.